0: اتوقع ان جاي للسلسلة ثلاثة ويستمع بمين السلسلة ترى هم كاريكم سلسلة دي مالبوش مرسل داكا كاريكم تاتا ميكا ملاكا كاريكم يون مالبوش مرسل داكا لاري كما نمائي نمو بايكا باتا تيرن مبتا مالسوطا نمو بلابا نسو بوش مرسل سلسلة سلسلة سلسلة ماتي سيسو كاريكم ماتي بوش مرسل داكا كاريكم سلسلة مرايكم نمو بلابا نمو بلابا بلابا بلابا
1: Ich habe mich nicht so gut gemacht.

المحاضرة لذلك ليس استجابة مع عمل تهيئة ومساعدة عدو من المنكس من خطر الكونتير